面我顶不着啊！我活的我不跟阿拉，怎么的呢？不得了，不干了，花不够谁你啊？

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس

تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

البحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

وشجرة تخرج من طور سينا أتنبت بالدهن

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا.

هيهات هيهات لما توعدون هيهيت هيهيت لما توعدون إن هي

وأنا ربكم فاتقون.

الذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون. وقل

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الذكر ورحمته

فاشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

فإن لم تجدوا فيها

が。はい、マスコーラティンギアマタウラフン。

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.

Oh, no.

الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهب

شورى.

فأخذناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

فهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى

فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

والذي يميتني ثم يحيين. والذي

因黑山

عليه من أجره.

أتعتون الذكران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

ذاك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الإنسان.

أخت غير بعيد أمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من

الْمُبِينُ.

كتابي هذا فألقه إليهم

أن يرتد إليك بصرك.

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

عظمته نجته وكشفت

يكشف السوء ويجعلكم خلفاء

فمن اهتدى فإن

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

نذبح أبناءنا

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به

فقالت لأخته قصي. فبصرت

姑妈

فاتقاده الذي من شيعته على الذي من عدوه.

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

واحدات فإن أتممت عشرا فمن عندك

خبر

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

أخاف أن يكذبون. قال اعتنفت أبا

دمر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فقدناه وجنوده فنبذناهم في اليم

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى

فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاء

ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره

الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة

قل أرأيتم إن

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

أن الحق لله.

العظمى لتنوء بالعصمة أولي القوة.

我们打起地嘛。

ಬಂದಿದ್ದೀರಿ?

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا

إلا

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار. طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقة أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف
3: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
4: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب

0: البطاطس رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو
6: دلتا دلتا وباس والباقي توت شهيدا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بثلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبق فوق؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: صباح الخير.
11: يا صباح الأنوار.
12: طيب الله صباحكم.
13: أسعد الله صباحك.
14: وطيب الله صباحك.
15: يا صباح الرضا.
16: يا صباح.
17: يا صباح الخير.
18: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
19: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم

0: تستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا.

0: one station in the Middle East has you covered. 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day. And continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta.
1: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: الخضروات أنواع،
3: الفواكه أنواع،
2: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
3: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات LG
3: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
3: مكانس،
2: كاويات،
3: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
2: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
3: البيت الحديث مجموعة شماخ.
4: راديو دلتا
5: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
6: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792135.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.
13: هي

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: Radio Delta, your summer station.

0: Radio Delta.
1: Jot,

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر

0: انستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: أنا خلص الحملة من دي وروح أدعي عليهم على طول.
11: إن شاء الله أنت راجل مؤمن.
10: إن ربك لبالمرصاد.
11: المؤمن المؤمن.
10: اللهم ورينا في الإرهاب يوم.
12: آمين.
10: اللهم اخرب بيوتهم.
12: آمين.
10: اللهم اسحلهم.
12: آمين.
10: بالمرة بقى اللهم اخرب بيت اللي جوعونا. واللي شحتونا.
12: آمين.
10: اللهم اخرب بيت اللي غلى الزيت.
12: آمين.
10: واللي غلى السجاير.
12: آمين.
10: بيت بيضة بيضة بيضة البيت بيضة وانا من ايه يا ولد يا ولد. ايه يا عطية؟
11: ايه ماما ما خدتش ليه؟
10: ايه يا عطية؟ ايه اللي عملتيه ده؟
11: بترقص البوليس.
10: ارقص ايه بس يا عطية؟ دول بيرقصوا؟
11: امال ايه؟
10: دول بيتدربوا
11: على ايه؟
10: ما هو دول اللي بيطلعوا مأمورية ورا محمد ثروت. مصريتنا وطنيتنا. انا كل يوم هفهمك الموضوع ده يا عطيه.
11: مصريتنا.
10: عارف الولد اللي واقف بعيد ده اللي طويل ده؟
11: آه.
10: ما هو ده العلم اللي بيطلعوا بيه اول واحد.
11: آه.
10: انا كنت عاوز اكلمك في موضوع عطيه شغلتيني عليه. مش هنتجوز بقى عطيه؟
11: لا حبيبي مش هنتجوز.
10: لسه حتى في دماغك الواد قرش النصاب صح؟
11: ماله قرش صاحب مكتب سفريات؟ ما تتعدل بقى وانت كده عامل ده، كل شويه تتريق على نفسك وتتريق على العالم. انت واخد الدنيا هزار في هزار. ماله قرش مكتب سفريات اللي قد الدنيا البر؟
10: ده واد نصاب ما يعرفش يسفر نفسه، انا بكسب اكتر منه 20 مره في اليوم.
11: شغلتك مخبئ.
10: وفيها ايه؟
11: ما اتجوزت واحد انا مش عارف نفسه والعالم كلها عارفاه.
10: اشمعنى يعني؟ مش واخد بالي عطيه.
11: ايوه تبقى واقف بس بالجورنال. انت عارف انك مخبر الا اليومين دول انا اللي قلت لك. اه واقفين بالجورنال زي من ايام الصامت، ايام السيما الصامته واقفني بالجورنال وخرمهولي قال وباصص من الخرم فاكر الناس مش شايفاك.
10: الخرم اللي انت مستهتره بيه ده واخد 6 شهور بعثه فيه عشان تبقي فاهمه. اللي تغضب على الخرم انا ما اقبلش.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة،
9: لازم تأخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: Maybe tomorrow I'm coming to your school.
1: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، خزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: وانت بصت ايد الراجل ده ليه؟
1: عشان الراجل ده ابونا.
0: هو انت
1: كفتس
0: النصارى؟ انهم اخوة لنا النصارى. انهم اخوة لنا. الضروريات تبيح المحظورات. مش انت مسافر لبنان؟
1: بس انا هنزل يعني بدري.
0: هو في محطة قبل بريوت؟
1: في محطة كده بينا. انت قفل ليه كده يا بيبو؟ يعني اكيد هنزل لبنان.
0: الحمد لله. المهم تنزل اخر الخط ومعنا الشخص.
2: انفيتيشن بليز.
0: نعم؟
2: تيكت الدعوة يا زلمة.
0: بعيب قلة الأدب دي. أنا مش زلمة. ليه تقولي زلمة؟
2: أنت مو زلمة؟ أنت زلمة عم اسألك
0: عن عيب. عيب كده يا زلمة يا لا عيب.
2: وين تيكت الدعوة؟
0: اشمعنى أنا اللي وقفتني؟ ما أنت كلهم دخلتهم بتسألني أنا ليه؟
2: هيدي مسابقة ملك الجمال لبنان. عشان تفوت لهون لازم دعوة أو تيكت.
0: أنا بصراحة معيش دعوة.
2: يبقى تشتري تيكت.
0: ماشي نشتري. بكام التيكت؟
2: $1,500.
0: ما قلتش بكام يعني.
2: $1,500 عم أقول لك. رح تشتري ولا بتفل من هون؟
0: لا انا هفل.
2: طب يلا فل من هون.
0: ربنا يسامحك.
2: رح يسامحني يلا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده لا جوعة.
7: كباب لح،
8: كباب دجاج،
7: أوصل لح،
9: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال.
10: كده لا جوعة.
7: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل أنه الحلقة بتعاد أكثر من مرة، يعني لأكثر من أسبوع. هذا واقع، أقول لكم أنا ليش. مش قصور على أساس من الدكتور أو كذا، أو الأوادم مش موجودين. أنا يحيى صلح قدني كاره العمل في الإعلام، وأقسم بالله لو لا أن الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي وأشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما أطلع، والله ما أطلع، لكني بين أطلع. فلذلك إذا واحد سمع حلقة أعيدت عرف أنه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح، والذي ما أطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بدنا ندقها لهانك، ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش؟ ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز، وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة، المرة الثانية يجي وقدو بيخطع الرجل، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم، وبتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للماء ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخ يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر يقول لك عشبة أبو علي اليمني؟ لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثين. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحالة النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش؟ قدو ما بتفعل أنت؟ أنت تفرح من قلبك، فما بالك أنه أنا سبباً أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج ونيها ونها بخيرة، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوى الاستبيحية يجي. فيسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قدو في النص، أو تعال على المركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع حبك بتحس ببطنك هذا تشبج تضراكض درقد وهي دكتلب كذا ودكتلب كذا ودكتلب معك، عندك القولون بتصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري ايش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون اي مدخلات كيماوية او مخدرة او مهدئة من الله سبحانه وتعالى، فور واشرب وانك بخير وانك بخير باذن الله وبقوة الله، لان الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوت جوار مجمع العرب،
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: معي اتصال، معنا اتصال واحد من المرضى، نقول ألو.
7: ألو
6: مرحبا وسهلا بك، كيف الأحوال؟
7: حياك الله يا عمي، كيف حالك؟
6: الله يحييك، معك يحيى صلح من الإذاعة.
7: والله الحمد لله نحن دعانا عندكم والحمد لله المرضى معنا بتحسن، وكم قد احنا عمليه يعني بمليون 700 او مليون 300 تمام.
6: لا لحظه ايش اقول لك، من انت؟
7: حيدر المضلعي من جبل عيال يزيد من المضلعه.
6: حيدر المضلعي من المضلعه من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
7: ايوه محافظ عمران تمام.
6: ايوه ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
7: المريض كان عندي فقرات في العمود الفقري تمام، يعني هذا أيوة تفاجئ في العمود الفقري بتأثر على رجل ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق تمام. دخلنا عندكم الحمد لله وسلامة فيه يعني قبل يومين، والمريض بتحسن بيني وبينك يعني من أحسن حاجة تمام.
6: نعمة الحمد لله. أيوة
7: الحمد لله، وكان قد إحنا على عمري طينا أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران الماء وحقنا المستشفى الفقير، وأخذنا تدلوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من قبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم بين أقول لك تمام.
6: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
7: كان قد عنده انزلاق وفقرات في العمود الفقري يعني مخفاضة بيقولوا له هذا مخفاض تمام.
6: طيب اسمعني، أنت بتقول والناس بيسمعوني، أنا جيت لعندكم، أنا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز أنا. أيوة. أيوة يعني بأمانة كيف وجدتم الباحث خليل؟
7: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجة، ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
6: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
7: واللي بيسمعونا الناس، انا يعني من رأيي بدل ما يفكوا عمليات والعبود الفقري ادخل لعند الدكتور هذا الاعشاب خليل خبير يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد تمام، المريض حكي بيتحسن من احسن حاجة.
6: يا سيدي في ناس يسمعوك وارحم الراحمين ايضا، الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا، هذه انت انت بدتي شهادة لله.
7: صلي على رسول الله،
6: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
7: ايوه يعني هذه شهادة لله، كنت بنقول لك انا في قدنا عملي بين اقول لك العمليه يعني عمليه ما صح يعني المرض حكي بسم الله الحمد لله بيتحسن من قبل يومين بينك بيتحسن، وانا اشكر الدكتور خليل الخبير تمام على هذه الاعشاب اللي بديها علاج يعني من احسن حاجات يعني انا واضي من جبل عيلتي محافظ عمران نقول لك نرضى الله والله يتبتلونا عليه انه تحتوح وتعالج ناس قبلنا
6: الحمد لله. إذن اسال الله سبحانه وتعالى ان نلتقي بك على خير.
8: اللي قبلهم اللي اشكان عندهم من حالات اللي قلت
6: هو عيتي عندي مع واحده عند صلبه انا اشتي افلت لاجل انا اشتي ارجع جابنا
8: تمام.
6: يا يا مضلعي
7: ايوه
6: انت حطيت شهادتك لله وللتاريخ
7: يا اخي الباب لهذا اخطر يعني احمر محن هو داري بالصخص وكفنيته
6: بشو
7: عن ايوه انا لاحظ منكم كذا والله كذا يعني البيت المرض حكي بتحسن من يوم
6: لليوم اذا الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في امان الله
7: تمام. وانا سالت وانا سالت يعني واحد من الجماعه من المنظمه تخلى اخت الله عندكم رهانه الان ويقول لي يا اخي لا تقع عملي ولا تدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليل الخبير
6: يعني انت جيت انت جيت بعد ما انهم دلوك ناس قد جوا عنده لا عنده البحث خلي
7: انا استعني وقلوا يا اخي انا اقدر على عملي هم بما قال يا اخي لا توقع عملي واجد لا عند العشاب لا عند العشاب في اختي هذا خير يقول ريال
6: اذا الحمد لله على العافيه وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في امان الله. طبعا سامعينا الكرام اذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين خاك لا ماقدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاء خروج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون اذا الله راضي عنك اذا انت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيم ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس ارقام التلفونات حق المركز وانا اوصل لكم الارقام الان سجلوا الارقام ولو انه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي وانا احمل هذا المركز واحمل الدكتور هذه المسؤوليه يتصلوا له عندهم ما بيردوا عليهم او الارقام هي 3724641 او 3722274 هذه الرقمين ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس لا يوجد له اي فروع اطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز انا اشتي الدكتور خليل اشتي الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 3724641 او 777-22-24-74
6: اشيل الاتصال ونرجع للدكتور اشتي جابر ناوي. الو ايوه السلام عليكم. الو
9: السلام عليكم
6: كيف الاحوال؟
9: حياك الله كيف انت يا استاذ عيلتي بحالك؟
6: الحمد لله. من معي؟
9: معك عبد الله العتمي.
6: عبد الله عبد الله العتمي اللي عرش اخوك من الصمامات صح؟
9: نعم.
6: كيف اخوك؟
9: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
6: اي حين متى جبت للمركز؟
9: احنا تجينا قدام 17 للمركز.
6: ايوه
9: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناه
6: اها
9: وتواصلنا معه وصلنا الى المركز.
6: ايوه
9: وكان اخي يعني قد كانت العمليات دعامه كانوا بيبعثوا ب 11000 دولار سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر قناتكم اعرف وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
6: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
8: يا حياك يا عثمي كيف حالك؟
9: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله
8: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
9: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي دا يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
8: طيب
9: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى قبلنا 3 جراح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
8: الحمد لله وشكرا.
9: طب لو كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج
6: أيوة
9: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا
8: الحمد لله وشكرا
9: والآن على حالة عاد إحنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
6: الله يشافي
9: عند البروستات يعني خالي.
6: نعم الله يشافي.
9: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم الا جرعه واحده والامور طيبه.
8: الحمد لله شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما يقدر يمشي ولا يقدر يبذل؟
9: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
8: ايش كان يحصل له كتمه وتعب؟
9: كان عنده كتمه يعني لعبه ما كان يقدر له بالعصا عصا قويه والله.
8: والنوم؟
6: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
9: الان رجع شباب تعرف رجع شباب والله العظيم انه رجع شباب.
8: الحمد لله والشكر لله. اسمك اخو اسمك؟
9: اشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
6: مش مخوك مش مخوك
9: انت يعني اداك الله للشعب اليمني الامانه هديه.
6: ايش اسم اخوك؟ ايش اسم اخوك؟
8: الحمد لله.
9: الاخ محمد احمد عبد الله العثمي.
6: محمد احمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامه.
9: نعم.
6: اذا الحمد لله على سلامته وعافيته
9: كل يعني هذه رساله امانه اوجهها لاي مستمع يعني رساله.
6: أيوة أنت معمن يعني الناس بيسمعوك وهذا أمانة ما
9: يعني قلت لك هذه أمانة بالذمة ما هو على مد لا مد ظلط ولا. أنا أشكر الدكتور خليل يعني الأمانة الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس.
6: ما أنا من اليوم ما عاد بش أنا أهم شيء إنه أخوك تشافى تعافى الحمد لله.
9: الحمد لله وشكر الله.
6: إذن شكرا لك يا ابن عتمة وتحياتنا لأهلنا كلهم في عتمة. شكرا لك في أمان الله. طبعا أشي أقول للناس هذي يسمعوني هذي شي جيد عارج وقدموا مبيت من البيت أنه ما عدتي الصلاة ولا عدتي كذا ما عدتي احتحك العشاء أقول له نصيحة. نعم. سر اندع لك في أي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدعو لك كن علاج ب65,000 في الشهر وهكذا حالي أيوة. لكن إذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على المستشفى بصير تعال تقولك تحتاج تو أنت بتدور عافية وأنت بتحتل على روحك هي عافية وعلاج علاج.
8: نعم.
6: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظة ولا يخلي وادي ولا يخلي مديرية بحثا عن العشبة يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبعد منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل يديلك وانت جاي كدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصة عن نقطها بلاش.
8: نعم. مع الأعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعة اليمنية بنت نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
6: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي أتمنى أنهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك يعني أنا بنتعب حالي
8: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
6: أيوة.
8: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجيب تشوف حالات موجودة عندنا.
6: تمام اشترينا ورجع لله لله لله والسلام. قدك سعمل الحكومة حكينا اليوم.
8: نعم أنت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وأيضا الناس أنت الآن بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج وأيضا أكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك أنا بروح للمكان الفلاني للدكتور وأنت يعني حاضر معه.
6: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي أنا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
8: نعم.
6: حالتهم عندما بسرها تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها ب3 أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك دقلق الدنيا ودقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
8: نعم.
6: اقبل عند القولون البحث
8: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وأيضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
6: اقبل لها معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك ذاك تعب فيه
8: بدون عملية. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 او 7-7-7-22-22-7-4.
6: معانا اتصال نقول الو.
10: السلام عليكم.
6: عليكم السلام معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
10: معكم يونس العصيمي.
6: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
10: لا من دمت.
6: من دمت مرحبا بك يا يونس.
11: حياكم الله.
6: هيا قول لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
11: أي نعم زرته.
6: طيب قول لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك؟
11: كان عندنا تواصل قديم إحنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
12: بيت بوت قبل 15 يوم.
6: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة؟
12: أيوة عادي عاد بشوية.
6: وقدي سابر الحمد لله يعني أشكال؟
12: عبا فيها شيء بسيط بس والله بس
6: تحصل لها العافية. العافية قراري.
12: الحمد لله بخير. وأنا تعال أشتري القيلون.
6: أيوة كان عندك القيلون.
12: القيلون والقدم السكري.
6: مع اسمع.
12: والسكري يعني يطلع و...
6: أنت كان عندك القدم السكري والقيلون.
12: أيوة والبواسي.
6: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي لحظة.
12: الحمد لله والشكر لله.
6: الحمد لله. لحظة يا فقي. قصي كان اشتدي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني ادي لك الدكتور بالاول لعجل تفصلون الحاله لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
8: حياك يا شيخ كيف حالك؟
12: اهلا وسهلا بدكتور.
8: حفظك الله ورعاك. اشتي الان المستمع.
12: الله يحفظك من لك لواب
6: انا عارف. انا اشتي الله
8: يتقبل. اشتي مثلا المستمعين اللي بيسمعونا الان القدم السكري.
12: صوتك مش يعني ما
8: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
12: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور 9 شهور وشاكلت وحيت منه هذا الجراح كان في اصابعي في
8: نعم يعني قلت
12: قلت لك انا عشيني هكذا وجع هكذا حمام رجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وذي كله كمل الحمد لله.
8: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
12: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
8: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش
12: الحمد لله.
6: ليش إيش كان اسمعني إيش كانت تحس من أول ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
12: ما زال
8: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق؟
12: القلق
8: ايوه
12: التوتر
6: غضب
12: هذا الشكر الاقدم هذا
8: وايضا النوم ما كان بش نوم قلت لي ما بش
12: نوم النوم ما كان بش نوم ما كان رقود لك بس الفجر
8: تمام
12: الحمد لله رقود مش رقود لك
8: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص
12: الحمد لله وشكر لله الله رضى عليك
6: الحمد والشكر لله. إذن هذا نعمة. اسمعني يا فقي.
12: أيوة
6: أنا أشتي أقول لك حاجة. أنا يفرح قلبي عندما أحس إن في مريض جال المركز جال عند الباحث خليل وبعد أسبوع 10 أيام حتى لو بعد شهر يتصل به أو أحصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فأنا بين ارتاح. وأنت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا، ما تنصح الناس ما تقول لهم؟
12: أنصحهم الدكتور خليل.
6: طيب
12: بعد الله.
6: إذا اسمعني بمثل شعبين بمثل شعبين شيء نكملها أنا وياك لعجل يسمعوا المستمعين، لا شيء واحد مريض يسمعنا يفتحن شوية. المثل الشعبي بيقول إذا اشتط السيد يرقع بمه. لا إذا اشتط السيد
12: والفقي
6: إذا اشتط
12: تقوم ميت.
6: على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه، وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يحيى صلح بيدعي لكم، ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
12: الله يحفظك ويحفظك دكتور خليل ويصلح حالكم
6: يا الله. طبعا باقي معانا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
12: انا شجع بالحياه الصبح حالي
6: انخزن انا وياك ولا يهمك. انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحده ثانيه.
12: الله اكبر. ما هذا بدي ما قلت انت بعد مخبره
6: كنت معي انا بين قراء انا معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هنا
12: الحمد لله بعد العلاء.
6: يلا في امان الله.
12: في أمل.
6: مع السلامة. طبعا مستمعينا الكرام قدم سكري والقولون، القولون المعدة بتسمع المعدة بتشخرك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهل فوق المرو بتقلب الأدوان، والمهمة ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك، والعشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: طبعا عندما تصير تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدو لك 40 نوع، وكل دكتور يدي لك نوع، احنا عندي لك عشبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير أشلال الاتصال من هذا، وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
13: أيوة.
6: مرحبا بك، معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
13: معك خالد الفقي.
6: ليلة فوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
13: مرحب.
6: من أرحب. عاد إحنا كملنا مع الفقي من مسور.
13: أهلا وسهلا.
6: إذن ليلة ليلة ليلة فوقها.
13: ليلة ليلة
6: ليلى محمدية. أنت من أرحب من أينه؟
13: أنا من الثلث.
6: من الثلث، يا حيابك، وتحياتنا لأهلنا في أرحب، في الثلث كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد، أنت جيت للمركز عند الباحث خليل، إيش كان عندكم؟
13: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
6: مش تعب شوية، ما بلا ما كان عنده؟
13: كان عنده بداية مرض نفساني.
6: أه.
13: وبعدين تال علاج والحمد لله ذحين بخير.
6: وذا حين بخير.
8: ايش كان المرض اللي فيه؟
6: كان عنده نفساني.
8: اه يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج، يعني
6: كم اخذ جرعه واحده؟
13: جرعه واحده والنوب بخير
8: الحمد لله. يا خالد.
13: ايوه.
8: حفظك الله ورعاك. مثلا اللي بيسمعنا الان، وضح الاعراض اللي كان بتجي له، ايش كان بيجي له بالضبط؟
13: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي يفر وشي ذا.
6: والان
13: بخير الحمد لله.
6: هو مزوج الا بدون زواجه؟
13: لا بلا، قد اسمه قد طلق الزوجه حقه.
6: او عند ما كانوا مريض يمكن.
13: ايوه.
6: لا لا، وذا الحين بخير.
13: الحين بخير الحمد لله.
6: طيب انت اديت واحد كان عنده قدم سكري او كيف؟
13: ايوه قد اديتنا اللي عندكم.
6: ايوه.
13: اديتنا اللي عندكم كان قاعد تروري جلس في المستشفى الجمهوري.
6: قبل كم؟
13: قبل سنتين كذا.
6: وذا الحين؟
13: وبعدين تعالج جرعه او جرعتين والحمد لله ذحين بخير.
8: الحمد لله.
6: قبل سنه واليوم بخير، ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
13: الحمد لله يوم ازل رجعش حتى عوده.
6: يا عبد الله، معك حجار، معك الراح، معك مالك، هذا معجزه اقول لك.
13: الحمد لله الدكتور يعني خليل ما شاء الله عليه، يعني الحالات كلهم بيدعوا له ويشكروه انه يعني بالتلاشف هذا. الحمد لله بخير.
6: الحمد لله. يا خالد الان انا وانت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك، والناس لان الناس بيسمعونا، احنا بندي شهاده لله.
13: نعم.
6: هل انت الحين شهادتك انت كنت مريض او اخوك، وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وانت شاهد؟ نعم. على هذا الحال
13: الله المستعان.
6: يعني تقول للجمهور، تقول للناس الذي بيسمعونا، الذي معه مرض يتوجه لنا
13: مركز دكتور خليل أظمي.
6: إذن إلى مركز الباحث خليل. أسعد الله مساك وسلام الله عليك، تحياتنا لك، وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
13: الله أبشر بعزك يا عمي.
8: الله يعزك.
6: يلا في أمان الله.
13: عند وقت دكتور خليل
6: إن شاء الله. هذا ذكرهم بالرقم الآن. طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل، هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه تحية يا أم إبراهيم، وبتقول لي مساء الخير، كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي وفي معي بوعد قد إحنا بنعتقد فيه، ولا يقول لي

0: مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم،
3: أيوة
2: لازم تاخذها.

0: يوم.
1: عيش هي
0: شواية وبروست كل يوم أجمل وألذ الأصناف قسم الدجاج دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية
2: قسم الإدامات مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات
3: يا طعمة
0: شواية وبروست كل يوم العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع تليفون 775-48-46 شواية وبروست بروس كل يوم تذوق معنا طعم اللذاق
4: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
5: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 770-10770 أو 777-921-435
6: Just found it. دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟
4: الباحث والخبير خليل.
7: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
8: هذا يحتاج إلى مختبر. يعني على الأقل ضغط الدم. والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص سر شخص أولا ليش لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج للعشبة للوصفة يدي لك وصفة ويجي تلب بفحص يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة ويجي أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن إذن هذه نعمة لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم أخذ العلاج ويشتي يفعل له اليوم ملعقة وغدوة ملعقة وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم لو يدوا لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيا لأنك عق والدك نشيل الاتصال ونقول ألو مرحبا بك السلام عليكم
9: السلام ورحمة الله وبركاته
8: يحيى صلح معك من الإذاعة
9: عافاك
8: سلامك الله يحييك من معانا
9: متوكل محمد الهمداني
8: ما شاء الله عرفتك متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي
9: ايوه عافاك سلامك
8: ايوه من اين يا متوكل
9: من ريمه
8: من ريمه ريمه الاباره ريمه الخضراء حيا بك يا ابن ريمه ها يا متوكل انت زرت الباحث خليل المركز
9: اكيد
8: ايش كان عندك يا متوكل
9: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تريث
8: بنتك كان عندها تليف في الكبد كم كان قد لها
9: والله اللي سنة عالجها
8: انت عالجها في المستشفيات ادوية
9: مستشفيات لا خليك مستشفى
8: طيب ومتى زرت الباحث خليل
9: زرته والله يمكن قبل سنتين
8: قبل سنتين كيف هي البنت حقك
9: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر
8: كم عمرها
9: عمرها يمكن 17
8: يعني انا اسمعني الناس بيسمعونا يا متوكل والكلام حقي أنا وياك موزون وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى بنتك بخير بخرت
9: نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي
8: لا إله إلا الله إذن ما تقول للناس ما تقول لهم
9: ما أقول لهم أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا المستشفيات والله ما بلا يجرعهم جرع القلع أنا قد ضحيت بحالي ومالي
8: يعني بدي تنصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل
9: اي والله انا نصيحتي لهم في حق ارحم الراحمين انهم بيكونوا سلع عندها خلينا العظمين
8: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك
9: عالجنا عن واحد من الجماعه
8: ايش كان عنده
9: زوجته عند الفهابات وعندها مثل القيلول عندها عده امراض احنا قلنا امس عندك
8: عادوا امس يعني قد اخذتوا الجرعه
4: الباحث والخبير خليل
7: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474
9: أيوة أخذنا أمس
8: إذن بعد أسبوع رجعت سلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير
9: إن شاء الله خير
8: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريما، ونقول أهلنا في ريما ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-24-6416 أو 37-22-22-74. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجه. طبعا ايش اقول لكم انا، الدواء لا يمكن انه انا افتي واقول ما بش فائده لا تسيرش المستشفى، لا. لكن ايضا انا ايش اقول لكم بس من المحظورات، ايش الفرق بين الـ الـ الـ الـ الوصفه العلاجيه العشبيه والوصفه العلاجيه المركبه؟ الوصفه العلاجيه المركبه اي علاج مركب بينه ايش؟ بينه مهدئ، بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه اول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
1: نعم.
8: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع، إحنا نبلع السموم، إحنا هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت له عند واحد التالي عشبه ما رأيك أكلها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال ما، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ده فهمتوا، نجلل الاتصال ونقول ألو. ألو،
9: فاهمين فاهمين،
8: قد أنت فاهم؟
9: أيوة أيوة فاهمين، حياك الله.
8: مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنت؟
9: أستاذ حومان.
8: أي والله من الإذاعة، من أنت؟
9: حياك، كيف حالك؟
8: الحمد لله، من أنت؟
9: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
8: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
9: نعم نعم.
8: من أين؟
9: أيوة
8: من أين؟
9: من بني مضار.
8: من بني مضار، قصي انك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي اقول لك شور شور.
9: الله المستعان.
8: اذا من بني مضار، من اين؟ من بني مضار،
9: من منطقه متنه.
8: من منطقه متنه، قل لي ما كان عندك، جيت لعند الباحث خليل؟
9: لا، جيت عند الله تعالى وسكب الخير.
8: ما كان عندك؟
9: كان عندي صمامه حق القلب.
8: لا اله الا الله. ايوه،
9: وكان قد اعرف العمليه وسمعت الخبر منه، وصرت على طول ما تتصل لي العملية، صرنا عندي بالكوفات بلدة أبصرين قضية علاجة كل مدة 15 نهار تيري في حال الشافة الثانية. ودي لي قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهار، وصرت في حال الشافة الأولى في المستشفى العسكري حق النظر الأولى.
8: أيوة،
9: قال ما جيت في حال، ما جيت في حال، ما في عندك. قلت الحمد لله.
8: من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هكذا؟
9: الدكتور
8: في المستشفى العسكري
9: اللي عايز عارف العسكري.
8: ايوه،
9: صرت عند الدكتور هيك عارف على العمليه بنفسه، بس فهمت قصه طلع عنده واقول فعلها ثلاث مرات في الشافه.
8: لا اله الا الله،
9: قال انت بخير ما بش في،
8: ما شاء الله،
9: انت عارف انزل عندك، قلت عند الدكتور خلي على السلام، الله الله يبارك فيه.
8: لا اله الا الله،
9: وبلغت حياتي.
8: اقول لك
3: حفظك الله وش راجع يا شيخ غالب، حفظك الله.
9: ايوه
8: اسمعني،
9: ورسالة فترة لا تعرف ولا أنا برسل لك لك كل يوم.
8: اسمعني أقول لك، اسمعني أقول لك،
9: إن شاء الله.
8: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا، بس
9: إن شاء الله أنا أرسل لكم قصص بعض.
8: ناي خليني أجابرك، خليني أحاكيك.
9: ها سام،
8: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي، أنت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الآلاف، وأنت الآن شاهد، أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله. أنت كان عندك الصمامات، وقد كان عايز أقول لك عملية، وجيت لعند الباحث خليل ودالك علاج واستخدمته، وصرت فعلت أشعة عند نفس الدكتور، وقال لك ما عاد تشتيقك بخير،
9: ما لعتك شيء.
8: واليوم كيف أنت؟
9: واليوم الحمد لله بخير، رحمة الله ونشكره.
8: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
9: أنا آخر مدير سألت موجود والكل عند الدكتور خليل.
8: أي حاجة قبل كم؟
9: كباجي شراي او ثلاثة اخرى.
8: المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشي
9: الحمد لله.
3: الحمد لله،
8: نحمد الله، هذه بشارة
9: خير. الحمد لله، وانا عزور في ثاني يوم الملكول.
3: اهلا وسهلا بك، هلا فوق عين راسي.
8: انت سامر ذا حين لحالك؟ انتو من انت سامر؟ انتو من انت سامر؟
9: سامر هو مجموعة من البيت.
8: مجموعة من البيت. افتح لك علي حناش.
9: ايوه انا في البلدان مع الجهال معظم.
8: افتح لك علي حناش. افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
9: انا اقول مهي الجهة.
8: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
9: والله ما بدنا الله.
8: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه؟ تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
4: الباحث والخبير خليل.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 او 777-22-24-74.
8: وما دام طبعا انتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر، وهذه شهادة وسام لك يا دكتور.
3: حفظك الله ورعاك.
8: أنا أفتخر بها أكثر منك.
3: الحمد لله وشكر الله.
8: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور. بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
3: ما فيش واحد يخلى من المشاكل.
8: لا أقصد مع المرضى، لا أجل أشتيسا مع المرضى، بعض المرضى بعضهم.
3: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك. يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي او كذا، او مش فاهم ان احنا مثلا بندير اعشاب.
8: كم بنكسر وكم بنجاهد.
3: اكيد يشهد الله انه مثلا انا اسافر اكثر من محافظه واكثر من مديريه، ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الاعشاب ونقولها الى صنعاء ونحضرها، ما بتجيش بهذه السهوله. يعني قصدي انه يقول اعشاب انها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
8: اي طبعا جاءوا. اقول للمستمعين، ذات مره واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب، فتوصوا لي من البلاد، قالوا ما بش مع الزلاط، وجمعنا له كذا. قلت له خلّي جمعته له لنفسه، أنا عاد أشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي، قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشاف أوراقه، قدو تعب، قال عندي له العلاج، بس قال له أنا أعطي لك العلاج لا بعد العصر. تأخر العلاج بعد العصر، الراجل روحه في الليل، روح في الليل وما كتير العلاج، توفى في الطريق. تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها، بيضحكوا على المريض حقهم، وحتى جاء علي أنا، قال أنا جيت والسبب أنت، لكن أنت عفاشي، أنت يعني شوف أين الله، أنت إيش كذا. قلت يا أخي، قلت أتباور أنا وياه، ما دخل هذا في هذا في هذا، عنده مريض. وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل، يروح طريق المريض حقه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع، مبلغ نشلك أين ما جاء، ويشل العلاج. العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لعجل يجي الرزلاط لعجل يتصرف. فلذلك أقول لكل مريض، كتيت للمركز أخذت علاجك، لا تستغني عن علاجك.
3: نعم.
8: هذا رسالتي. مستمعي الكرام، دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا. ما هي رسالتك يا دكتور؟
3: رسالتي
8: للناس الذي عندهم أمراض مثل
3: إيش؟ رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى، الحصوات وأمراض الكلى بشكل عام.
8: هذا الأيام إيش ينتشر؟
3: أيضا بالبروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضا البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضا اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله.
8: أيضا القولون هو أهم شيء.
3: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحال النفسية، هذا سواء كان للذكور أو الإناث. القولون علاج موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. وايضا امراض القلب، القدم السكريه، الغرغرينا نعالجها بنجاح تام 100%. وايضا تاخر الانجاب اللي بيعاني.
8: اذا سمعي الكرام، تابعتونا من 9 والان 10:22. اذكركم فقط بارقام المركز: 37 24 264 16 او 37.
4: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
5: الخضروات أنواع،
1: الفواكه أنواع،
10: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
10: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
10: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
10: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
10: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
11: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس.
16: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
21: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

قبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-6 2-0-1-5-0.

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
4: جوار مدارس صناع النجاح.
3: تليفون 7700-10770
4: أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakelet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: انا اخلص الحمله من دي واروح ادعي عليهم على طول.
4: ان شاء الله انت راجل مؤمن.
3: ان ربك لا بالمرصاد.
4: مؤمن المؤمن.
3: اللهم ورينا في الارهاب يوم.
5: امين.
3: اللهم اخرب بيوتهم.
5: امين.
3: اللهم اسحلهم.
5: امين.
3: بالمره بقى اللهم اخرب بيت اللي جوعونا.
5: امين.
3: واللي شحتونا.
5: امين.
3: اللهم اخرب بيت اللي غلى الزيت.
5: امين.
3: واللي غلى السجاير.
5: امين.
3: بيت بيضا بيضا بيضا البيت بيضا وانا من ايه يا ولدي يا ولدي. ايه يا عطيه؟
4: فين ماما؟ ما خدتش ليه؟
3: ايه يا عطيه؟ ايه اللي عملتيه ده؟
4: بترقص البوليس.
3: ارقص ايه بس يا عطيه؟ دول بيرقصوا؟
4: امال ايه؟
3: دول بيتدربوا
4: على ايه؟
3: ما هو دول اللي بيطلعوا مأمورية ورا محمد ثروت. مصريتنا وطنيتنا. انا كل يوم هفهمك الموضوع ده يا عطيه.
4: مصريتنا.
3: عارفه الولد اللي واقف بعيد ده اللي طويل ده؟ ما هو ده العالم اللي بيطلعوا بيه اول واحد. انا كنت عاوز اكلمك في موضوع عطيه شغلتيني عليه. مش هنتجوز بقى عطيه؟
4: لا حبيبي مش هنتجوز.
3: لسه حتى في دماغك الواد قرش النصاب صح؟
4: ماله قرش صاحب مكتب سفريات؟ ما تتعدل بقى وانت كده عامل ده، كل شويه تتريق على نفسك وتتريق على العالم. انت واخد الدنيا هزار في هزار. ماله قرش مكتب سفريات اللي قد الدنيا البر
3: ده؟ واد نصاب ما يعرفش يسفر نفسه. انا بكسب اكتر منه 20 مره في اليوم.
4: شغلتك مخبر.
3: وفيها ايه؟
4: ما اتجوزت واحد انا مش عارف نفسه والعالم كلها عارفاه.
3: اشمعنى يعني؟ مش واخد بالي عطيه.
4: ايوه تبقى واقف بس بالجورنال. انت عارف انك مخبر الا اليومين دولت انا اللي قلت لك. واقفين بالجورنال زي من ايام الصامت، ايام السيما الصامته. واقفني بالجورنال وخرمهولي قال وباصص من الخرم، فاكر الناس مش شايفاك.
3: الخرم اللي انت مستهتره بيه ده واخد 6 شهور بعثه فيه عشان تبقي فاهمه. قله غضب على الخرم انا ما اقبلش.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babbouse.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
0: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته، في
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

101.7 and 102 The Nation Station. Now, a feature presentation.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
7: اوصل لحم،
8: اوصل دجاج،
9: وشيش طاووق خيال.
4: كده جاوعة.
10: مشاوي رهيبة،
11: نكهة تركية عجيبة.
12: لا
13: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل

0: العجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي الفورجي أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي، في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: وانت بصت ايد الراجل ده ليه؟
3: عشان الراجل ده ابونا.
2: هو انت
3: كفتس
2: النصارى؟ انهم اخوة لنا النصارى. انهم اخوة لنا. الضروريات تبيح المحظورات. مش انت مسافر لبنان؟
3: بس انا هنزل يعني بدري.
2: هو في محطة قبل بريوت؟
3: في محطة كده بين. انت قلت لي ليه كده يا بيبو؟ يعني اكيد هنزل لبنان.
2: الحمد لله. المهم تنزل اخر الخط ومعنا الشط.
0: انفيتيشن بليز.
2: نعم.
0: تيكت الدعوة يا زلمة.
2: عيب قلة الأدب دي. أنا مش زلمة. ليه تقولي زلمة؟
0: أنت مو زلمة؟ أنت زلمة عم اسألك
2: على عيب. عيب كده يا زلمة يا لا عيب.
0: وين تيكت الدعوة؟
2: مش معنى أنا اللي وقفتني ما أنت كلهم دخلتهم بتسألني أنا ليه؟
0: هيدي مسابقة ملكة جمال لبنان. عشان تفوت لهون لازم دعوة أو تيكت.
2: أنا بصراحة معيش دعوة.
0: يبقى تشتري تيكت.
2: ماشي نشتري. بكام التيكت؟
0: $1,500.
2: ما قلتش بكام يعني.
0: $1,500 عم أقول لك. رح تشتري ولا بتفل من هون؟
2: لا انا هفل.
0: طب يلا فيلم هون.
2: ربنا يسامحك.
0: رح يسامحنا يلا.

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
2: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
3: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
2: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
3: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
2: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
3: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
2: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
3: برنامج الرياضيات الذهنية،
2: أكاديمية الخط العربي،
3: برنامج الطالب المعلم.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
3: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
4: كل يوم في هواك
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
12: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: كبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمن،
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمن،
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
1: بث لي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
0: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خش. كرمش كرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
8: طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية.

0: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.
1: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: كلها.
1: حاولوا يقلدوني عشان يعدوا.
2: راديو دلتا.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع بروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: اللي غلى السجاير
1: بنت
0: بيضة بيضة بيضة البنت بيضة وانا اعمل ايه يا ولد يا ولد انا ايه يا عطية؟
2: فين ماما ما خدتش ليه؟
0: ايه يا عطية؟ ايه اللي عملتيه ده؟
2: بترقص البوليس.
0: ارقص ايه بس يا عطية؟ دول بيرقصوا؟
2: امال ايه؟
0: دول بيتدربوا
2: على ايه؟
0: ما هو دول اللي بيطلعوا مأمورية ورا محمد ثروت. مصريتنا وطنيتنا. انا كل يوم هفهمك الموضوع ده يا عطية.
2: مصريتنا.
0: عارفة الولد اللي واقف بعيد ده اللي طويل ده؟ ما هو ده العالم اللي بيطلعوا بيه اول واحد. انا كنت عاوز اكلمك في موضوع عطية شغلتيني عليه. مش هنتجوز بقى عطية؟
2: لا يا حبيبي مش هنتجوز.
0: لسه حتى في دماغك الواد قرش النصاب صح؟
2: ماله قرش صاحب مكتب سفريات؟ ما تتعدل بقى وانت كده عامل ده كل شويه تتريق على نفسك وتتريق على العالم. انت واخد الدنيا هزار في هزار. ماله قرش مكتب سفريات اللي قد الدنيا البر؟
0: ده واد نصاب ما يعرفش يسفر نفسه. انا بكسب اكتر منه 20 مره في اليوم.
2: شغلتك مخبئ.
0: وفيها ايه؟
2: ما اتجوزت واحد انا مش عارف نفسه والعالم كلها عارفاه.
0: اشمعنى يعني؟ مش واخد بالي يا عطية.
2: ايوه تبقى واقف بس بالجرنان. انت عارف انك مخبر الا اليومين دولت انا اللي قلت لك. واقفين بالجرنان زي من ايام الصامت ايام السيما الصامته. واقفني بالجرنان وخرمهولي قالوا باصص من الخرم فاكر الناس مش شايفاك.
0: الخرم اللي انت مستهتره بيه ده واخد 6 شهور بعثه فيه عشان تبقي فاهمه. قله غضب على الخرم انا ما اقبلش.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده نجاح.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقين.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لاكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش. مش قصور على اساس من الدكتور او كذا او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لو لا ان الرجل هذا بيقدم خدمه للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشه، والله ما اطلع، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقه اعيدت عرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح ولا ذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بتندقها لهانك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهد وألاحظ في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معناه بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المزمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ أنا 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة المرة الثانية يجي وقدو بيخطع الرجل، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم، وابتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا نلاقي ما نلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للمه، ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر
7: يقول لك عشبة أبو علي اليمني، لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور، بس زرته اليوم بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش قدو ما بتفعل، أنت تفرح من قلبك. فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير للمركز لعند الباحث خليل وتالهم العلاج والنهاية والنهاية بخيره، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديح يجي. فيسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك أوجه للناس، عند غرغرينا قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قطوه في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد ملبح وتحس ببطنك هذا الشبج تضراكض درقد وهي دكتلب كذا ودكتلب كذا ودكتلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس. جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة ويقعد عندك البروستات والمدري أيش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز. شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون أي مدخلات كيماوية أو مخدرة أو مهدئة من الله سبحانه وتعالى، فور واشرب وإنك بخير، وإنك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: معي اتصال، معانا اتصال واحد من المرضى، نقول الو.
8: الو،
7: مرحبا وسهلا بك، كيف الاحوال؟
8: حياك الله عمي، كيف
7: حالك؟ الله يحييك، معك يحيى صلح من الاذاعه.
8: والله الحمد لله نحن تعالجنا عندكم، والحمد لله المرضى معنا بتحسن، وقد احنا العمليه يعني بمليون 700 او مليون 300.
7: لا لحظه لحظه، ايش اقول لك؟ من انت؟
8: حيدريها حيدر، انا حيدريها حيدر المضلعي من جبل عيال يزيد من المضلعه.
7: حيدريها المضلعي من المضلعه من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
8: ايوه، محافظ عمران. تمام
7: ايوه، ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
8: المريض كان عنده فقرات اسمها في العمود الفقري. تمام يعني هذا ايوه تفايق في العمود الفقري بتاثر على رجله، ما بيصير يقوم من ولا بيحترق. تمام دخلنا عندكم الحمد لله وسلامه فيه يعني قبل يومين، والمريض تحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجه. تمام
7: نعمة الحمد لله. أيوة
8: الحمد لله، وكان قد إحنا على عملي، فين أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران الاثنين وعشرين ماي، هذا الاثنين وعشرين ماي وحقنا المستشفى الكبير، وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من جبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم. بين أقول لك تمام.
7: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
8: كان قد عنده انزلاق وفقرات اسمه في العمود الفقري، كان يعني انخفاض بيقولوا له على انخفاض.
7: طيب اسمعني، انت بتقول والناس بيسمعوني، انا جيت لعندكم، انا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز انا. أيوة. ايوه يعني بامانه، كيف وجدتم الباحث خليل؟
8: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجه، ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
7: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
8: ويسمعونا الناس، انا يعني من رايي بدل ما يفكوا عمليات والعمود الفقري ادخل عند الدكتور هذا العشاب خليل خبير، يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد. تمام المريض حقي بيتحسن من احسن حاجه.
7: يا سيدي في ناس يسمعوك، وارحم الراحمين ايضا الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا. هذه انت أيوة. انت بدك تشهدها لله،
8: صلي على رسول الله،
7: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
8: ايوه يعني هذا الشهاده اللي كنت بنقول لك، انا في عندنا عملية، بين اقول لك العمليه يعني عملية ما صح، يعني المرض حكي بسم الله الحمد لله بتحسن من قبل يومين، بينك بتحسن. أنا أشكر الدكتور خليل خبير تمام على هذه الأعشاب اللي بتيها علاج يعني من أحسن حاجات. يعني أنا واضل من جبل عيال يزيد من محافظة عمران، نقول لك من المضلعة والله تبتلونا عليه إنه تحتوه وتعالج ناس قبلنا.
7: الحمد لله. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير.
9: اللي قبلهم اللي إيش كان عندهم من حالات اللي قلت
7: هو عيتي أنتي على واحدة وعند صلبة. أنا أشتي أفلتون لأجل أنا أشتي أرجع جابرنا.
9: تمام.
7: يا يا يا مضلعي.
8: أيوة.
7: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ.
8: يا أخي البابي هذا أخطر يعني أحمر محن هو داري بصخ وقفنيته.
7: بشو
8: عن أيوة أنا لاحظ منكم كذا ولا كذا يعني البيت المرض حكي بتحسن من يوم لمن
7: كذا. إذن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في أمان الله.
8: تمام. وأنا سألت إيه.
7: آه.
8: وأنا سألت يعني واحد من الجماعة من المضعة تخلى اختلا عندكم رهانة الآن ويقول لي يا أخي لا أعطوك عملي ولا تدخل صنعاء عند اسمه هذا خليل الخبير.
7: يعني أنت جيت أنت جيت بعد ما أنه مدلوك ناس قد جولة عنده لا عنده البهد خليل.
8: أنا استعني وقلوا يا أخي أنا إذا ما على عملي هم ما بقى لي يا أخي لا توقع عملي واجد لا عنده العشاب لا عنده العشاب في دخطي هذا خير يقول ريال.
7: إذن الحمد لله على العافية وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في أمان الله. طبعا سامعين الكرام أذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بيبين خاك لا ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاد خروج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون إذا الله راضي عنك إذا أنت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيمين ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس أرقام التلفونات حق المركز وأنا أوصل لكم الأرقام الآن. سجلوا الأرقام ولو أنه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي وأنا أحمل هذا المركز وأحمل الدكتور هذا المسؤولية يتصلوا لا عندهم ما بيردوا عليهم. أو الأرقام هي 37 24 64 16 أو 37 22 22 74 هذه الرقمين. ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا اشتيا الدكتور خليل اشتيا الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور اشتيا جابر الناوي. ألو
10: أيوة
7: السلام عليكم. ألو
10: السلام عليكم
7: كيف الأحوال؟
10: حياك الله كيف أنت يا أستاذ عيلة بحالة؟
7: الحمد لله. من معي؟
10: معك عبد الله العتمي.
7: عبد الله العتمي اللي عرش أخوك من الصمامة صح؟
10: نعم.
7: كيف أخوك؟
10: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
7: أي حين متى جبت للمركز؟
10: احنا تجينا قدام 17 للمركز.
7: ايوه
10: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناه.
7: اها
10: وتواصلنا معه وصلنا الى المركز.
7: ايوه
10: وكان اخي يعني كانت العمليات دعامه كانوا بيدفعوا ب 11,000 دولار. سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر قناتكم هذا وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
7: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
9: يا حيا بك يا عثمي كيف حالك؟
10: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله
9: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
10: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
9: طيب.
10: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى جاب لنا 3 جراح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
9: الحمد لله وشكرا.
10: طب لو كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج
7: أيوة
10: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا
9: الحمد لله وشكرا.
10: والآن على حالة عاد هنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
7: الله يشافي
10: عند البروستات يعني خالي.
7: نعم الله يشافي
10: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة.
9: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا؟
10: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
9: ايش كان يحصل له؟ كتمه وتعب؟
10: كتمه كان عنده كتمه يعني لعبه معه كان يقدر له بالعسل عصا قويه والله.
9: والنوم؟
7: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
10: الآن رجع شباب، تعرف رجع شباب والله العظيم أنه رجع شباب
9: الحمد لله وشكر الله. اسمك أخوس؟
10: أنا أشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
7: مش مخوك مش مخوك
10: أنت يعني أداك الله للشعب اليمني الأمانة هدية.
7: إيش اسم أخوك؟ إيش اسم أخوك؟
9: الحمد لله.
10: الأخ محمد أحمد عبد الله العثمي.
7: محمد أحمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامة؟
10: نعم.
7: إذن الحمد لله على سلامته وعافيته
10: كل يعني هذه رسالة أمانة أوجهها لأي مستمع يعني رسالة.
7: أيوة أيوة أنت معمن يعني الناس بيسمعوك وهذا أمانة ما
10: يعني قلت لك هذه أمانة بالذمة ما هو على مد لا مجزرات ولا. أنا أشكر الدكتور خليل يعني الأمانة الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس.
7: ما أنا من اليوم ما عاد بش أنا أهم شيء إنه أخوك تشافى تعافى الحمد لله.
10: الحمد لله وشكر الله.
7: إذن شكرا لك يا ابن عتمة وتحياتنا لأهلنا كلهم في عتمة. شكرا لك في أمان الله. طبعا أشي أقول للناس هذي يسمعوني هذي شي جيد عارج وقدوا مبيت من البيت أنه ما عدتي صلاة ولا عدتي كذا ما عدتي احتحك العشاء أقول له نصيحة.
9: نعم.
7: سر اندع لك في أي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدعو لك كن علاج ب65,000 شهر وهكذا حالي عيوقع. لكن إذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على مستوى المستشفى بصير تعالج قدك تحتاج تو أنت بتدور عافية وأنت بتحتال على روحك هي عافية وعلاج علاج.
9: نعم.
7: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظة ولا يخلي وادي ولا يخلي مديرية بحثا عن العشبة يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبعد منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل يدي لك وانت جاي كدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصة عن نقطها بلاش.
9: نعم. العشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعة اليمنية نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
7: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي أتمنى أنهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك يعني أنا بنتعب حالي
9: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
7: أيوه.
9: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجودة عندنا.
7: تمام اشترينا ارجع لله لله لله والسلام كتاب قدك سعمل الحكومة حكنا اليوم.
9: نعم انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وايضا الناس انت الان بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
7: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
9: نعم.
7: حالتهم عندما تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها ب3 أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك دقلق الدنيا ودقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
9: نعم.
7: اقبل عند القولون البحث
9: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وأيضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن أي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج إمساك إسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي أو حتى قد بدأ يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وأيضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الآن على الهواء البواسير فضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني بأقل من أسبوع ينتهي البواسير أو أيضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
7: اقبل لا معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
9: بدون عملية. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 او 7-7-7-22-22-7-4.
7: معانا اتصال نقول الو.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام معك يحيى صلح من الإذاعة
9: فأصل.
7: وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
11: معكم يونس العصيمي.
7: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
11: لا من دمت.
7: من دمت مرحبا بك يا يونس.
11: حياكم الله.
7: هيا قل لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
11: أي نعم زرته.
7: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك.
11: كان عندنا تواصل قديم احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
12: بيت بوس قبل 15 يوم.
7: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي، ما كملت الجرعة؟
12: أيوة عادي، عاد بشوية
7: وقدي سابر الحمد لله. يعني أشكال
12: عباس يا شي بسيط، شي بسيط بس ولا بخير؟
7: العافية قراري.
12: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا تعالى شير القيلون.
7: أيوة كان عندك القيلون.
12: القيلون والقدم السكري.
7: ما اسمع.
12: والسكري يعني يطلع و...
7: أنت كان عندك القدم السكري والقيلون.
12: أيوة والبواسي.
7: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي
12: الحمد لحظة. الحمد لله والشكر لله.
7: الحمد لله. لحظة لحظة يا فقي يا فقي. قصي كان اشتي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني ادي لك الدكتور بالاول لعجل تفصلون الحاله لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
9: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
12: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم.
9: حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. اشتي الان المستمع.
12: الله يحفظك. الله يحفظك من لك
7: لو معنا. انا
9: اشتي الله يتقبل. اشتي مثلا المستمعين اللي بيسمعونا الان القدم السكري.
12: صوتك يعني صوتك مش يعني ما
9: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
12: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله. هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور و9 شهور وشاكلت وحيت من هذا الجراح اللي كنت في اصابعي فيها.
9: نعم يعني قلت
12: قلت لك من عشيني هكذا وجع هكذا حمام رجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وذي كله كمل الحمد لله.
9: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
12: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
9: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
12: ما بش ما بش الحمد لله.
7: ليش إيش كان اسمعني اسمعني إيش كان أنت تحس من أول؟ ما كان أنت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
12: ما فعل؟
9: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا؟ الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق.
12: القلق القلق
9: ايوه.
12: التوتر
7: غضب
12: هذا شكر الاقدام هذا.
9: وايضا النوم ما كان بش نوم. قلت لي ما بش
12: نوم. النوم ما كان بش نوم. ما كان رقود بعد ما صار الفجر.
9: تمام
12: الحمد لله رقود من الحمد رقود رقود
9: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص؟
12: الحمد لله وشكر لله. الله يرضى عليك.
7: الحمد والشكر لله. اذا هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
12: ايوه
7: انا اشتي اقول لك حاجه. انا يفرح قلبي عندما احس ان في مريض جاء للمركز، جاء عند الباحث خليل، وبعد اسبوع 10 ايام حتى لو بعد شهر يتصل به او احصله ويقول لي الحمد لله العافيه بدات تدب، فانا بين ارتاح. وانت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا. ما تنصح الناس؟ ما تقول لهم
12: انصحهم الدكتور
7: خليل؟ طيب
12: بعد الله.
7: بعد الله. اذا اسمعني بمثل شعبين بمثل شعبين شي نكملها انا وياك لعجل يسمعوا المستمعين. لا شي واحد مريض يسمعنا يفتحن شويه. المثل الشعبي بيقول المثل الشعبي بيقول اذا اشتط السيد يرقعوا بمه. ما الا اذا اشتط السيد.
12: اشتط
7: الفقير واذا اشتط الفقير والفقير والفقي إذا اشتط
12: تقوم جيد.
7: لا بالله كملها. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه، وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يا حياة صلح بيدعي لكم، ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
12: الله يحفظك ويحفظك خليل ويصلح خانكم
7: يا الله. طبعا باقي معانا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
12: انا
7: شجع بالحياه الصبح حالي انا ولا يهمك. كان داري انت نفسك تشتي تزوج بواحده ثانيه.
12: الله اكبر. ما ادري ما بعد مخبره
7: كنت معي انا بين قراء. انا معي جن معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هنا
12: الحمد لله بعد العلاء.
7: يلا يلا في امان الله.
12: يا
7: مع السلامة. طبعا مستمعينا الكرام قدم سكري والقولون. القولون المعده بتسمع المعده بتخرك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهال فوق المروب بتقلب الادوان. والمهمه ما تسر احيانا ما ترى من يزقمك ولا عشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: طبعا عندما تصير تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدوا لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع، احنا عندي لك عشبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير أشلها لتصل من هذا، وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
13: أيوة
7: مرحبا بك، معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
13: مع خالد الفقي.
7: ليلة فوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
13: مرحب.
7: من أرحب عاد، إحنا كملنا مع الفقي من مسور.
13: أهلا وسهلا.
7: إذن ليلة ليلة ليلة فوقها
13: ليلة ليلة
7: ليلى محمدية. أنت من أرحب من أين؟
13: أنا من الثلث.
7: من الثلث، يا حيابك وتحياتنا لأهلنا في أرحب في الثلث. كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد، أنت جيت للمركز عند الباحث خليل، إيش كان عندكم؟
13: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
7: مش تعب شوية، ما بلا ما كان عنده.
13: كان عنده بداية مرض نفساني.
7: أه.
13: وبعدين تال علاج والحمد لله ذحين بخير.
7: وذا حين بخير.
9: ايش كان المرض اللي فيه؟
7: كان عنده نفساني.
9: يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج يعني
7: كم اخذ جرعه واحده؟
13: جرعه واحده وانه بخير
9: الحمد لله. يا خالد
13: ايوه
9: حفظك الله ورعاك. مثلا اللي بيسمعنا الان وضح الاعراض اللي كان بتجي له، ايش كان بيجي له بالضبط؟
13: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي فر وشي ذا
7: والآن
13: بخير الحمد لله.
7: هو مزوج إلا بدون زواجه؟
13: ما بلا قد اسمه قد طلق الزوجة حقه.
7: أو عندما كانوا مريض يمكن.
13: أيوة.
7: لا لا وذا حين بخير.
13: الحين بخير الحمد لله.
7: طيب أنت تيت واحد كان عنده قدم سكري أو كيف؟
13: أيوة قد تين اللي عندكم.
7: أيوة.
13: سنة اللي عندكم كان قطع ترور يجي له المستشفى الجمهوري.
7: قبل كم؟
13: قبل سنتين كذا.
7: وذا الحين؟
13: وبعدين تعالج جرعة أو جرعتين والحمد لله دحين بخير.
9: الحمد لله.
7: وشكرا. قبل سنة واليوم بخير ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
13: الحمد لله يوم عاد رجعش حتى عودة.
7: يا عبد الله معك حجار معك الراح معك مالك هذا معجزة أقول لك.
13: الحمد لله الدكتور يعني خليل ما شاء الله عليه يعني الحالات كلها كلهم بيدعوا له ويشكروه إنه يعني بيتلا عشت هذا الحمد لله بخيري.
7: الحمد لله. يا خالد الآن أنا وأنت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس أن الناس بيسمعونه، إحنا بندي شهادة لله.
13: نعم.
7: هل أنت الحين شهادتك أنت كنت مريض أو أخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وأنت شاهد على هذا الحال؟
13: الله المستعان.
7: يعني تقول للجمهور تقول للناس هذي بيسمعونه هذي معه عيا الذي معه مرض يتوجه لينا
13: مركز دكتور خليل أظنه.
7: إذن إلى مركز الباحث خليل. أسعد الله مساك وسلام الله عليك، تحياتنا لك وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
13: الله أبشر بعزك يا عمي.
9: الله يعزك.
7: يلا في أمان الله
13: عند دكتور خليل.
7: إن شاء الله. هذا ذكرهم بالرقم الآن. طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل، هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه تحية يا أم إبراهيم وبتقول لي مساء الخير، كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي يوفي معي بوعده، قد إحنا بنعتقد فيه ولا يقول لي ما يقدرش ولا ما يقدرش يدي لنا التهان عن تقييمته. المهم بتقول لي لو سمحت وبأدب نبهه يا صديقي.
9: أبشر يا أم إبراهيم، والله جهزنا حق الشعر الأسبوع الأول ونتفاهم.
7: أنا أيوه
9: جهزنا التركيبة بعدين ما عاد سبرت من الله، لكن إن شاء الله وعدش وعد بإذن الله تعالى ما نطلع مثل اليوم ولا قد جهزنا حق الشعر وأدي ليش من كميات اللي تطلبها إن شاء الله. وأيضا حتى المستمع اللي بيستمعونا الكثير بيطلب علاج الشعر.
14: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
15: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
17: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
18: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
19: شمي عشان تتأكدي.
20: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
21: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
22: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية

0: 7 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 22 22 7 4.
1: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا، ليش؟ لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج للعشبة للوصفة، يدي لك وصفة ويجي تلب بفحص يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة ويجي أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم أخذ العلاج ويشتي يفعلها اليوم ملعقة وغدوه ملعقة وبعد غدوه يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يدوا لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيا لأنك عق والدك. نشيل الاتصال ونقول ألو. مرحبا بك، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يحيى صلح معك من الإذاعة.
2: عافاك وسلمك.
1: الله يحييك، من معانا؟
2: متوكل محمد الهمداني.
1: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
2: أيوه عافاك وسلمك.
1: أيوه، من أين يا متوكل؟
2: من ريمة.
1: من ريمة، ريمة العبارة ريمة الخضراء، حيا بك يا ابن ريمة. ها يا متوكل، أنت زرت الباحث خليل المركز؟
2: أكيد.
1: إيش كان عندك يا متوكل؟
2: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليث.
1: بنتك كان عندها تليث في الكبد، كم كان قد لها؟
2: والله اللي سنة وأنا عالجها.
1: أنت عالجها في المستشفيات أدوية؟
2: مستشفيات، لا خليك مستشفى.
1: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
2: زرته والله يمكن قبل سنتين.
1: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
2: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
1: كم عمرها؟
2: عمره يمكن 17.
1: يعني أنا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير؟ بخرت
2: نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
1: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
2: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا يجرعهم جرع الجل. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
1: يعني بديت نصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
2: اي والله، انا نصيحتي لهم في وجه حق ارحم الراحمين انهم يكونوا في عند خليل العظمي.
1: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك؟
2: عالجنا عن واحد من الجماعه.
1: ايش كان عنده؟
2: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها حدة أمراض. عاد احنا زلنا أمس لعندك.
1: عادوا أمس، يعني قد أخذتوا الجرعة.
0: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوتس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
2: أيوة أخذنا أمس.
1: إذن بعد أسبوع عاد رجعت سلبك، وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
2: إن شاء الله خير.
1: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريمة، ونقول أهلنا في ريمة، ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-246-416 أو 37-222-22-74. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجه. طبعا ايش اقول لكم انا، الدواء لا يمكن انه انا افتي واقول ما بش فائده لا تسيرش المستشفى، لا. لكن ايضا انا ايش اقول لكم بس من المحظورات، ايش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفه العلاجيه العشبيه والوصفه العلاجيه المركبه؟ الوصفه العلاجيه المركبه اي علاج مركب بينه ايش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه اول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
4: نعم.
1: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا

0: ابني يكررها، وقال له قال انا تعب كذا يا ولد، صرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لعند واحد التالي عشبه ما رايك اقول، قال انت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال ما، قال اسمعني، ما العشبه كلها ان والله نفعتك، كفك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا فهمتوا، نجي للاتصال ونقول الو الو.
1: فاهمين فاهمين،
0: قد انت فاهم؟
1: ايوه ايوه فاهمين، حياك الله.
0: مرحبا بك، كيف حالك؟ من انت؟
1: استاذ يهومن.
0: اي والله من الاذاعه، من انت؟
1: حياك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، من انت؟
1: انا صالح محمد غالب الزريقي.
0: صالح محمد غالب الزريقي، من اين يا صالح؟
1: نعم نعم.
0: من اين؟
1: ايوه
0: من اين؟
1: من بني مضار.
0: من بني مضار، قصي انك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي اقول لك شور شور.
1: الله المستعان.
0: اذا من بني مضار، من اين؟ من بني مضار،
1: من منطقة متنة.
0: من منطقة متنة، قل لي ما كان عندك، جيت لعند الباحث خليل؟
1: لا جيت عند الله يفتح عليك ويسكب الخير.
0: ما كان عندك؟
1: كان عندي صمامة حق القلب.
0: لا اله الا الله. ايوه،
1: وكان قد اعرف العملية وسمعت الخبر منه وصرت على طول، ما تترسل لي العملية، صرنا عندي بل شوفت بل ده ابشرين قضية علاجك ولمدة 15 نهاء تجي لفعل الشافة الثانية. ودي لي قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء، وصرت افعل الشافة الأولى في المستشفى العسكري حق النقل الأولى.
0: ايوه،
1: قال ما جيت تفعل، ما جيت تفعل، ما في عندك. قلت الحمد لله.
0: من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هكذا؟
1: الدكتور
0: في المستشفى العسكري
1: اللي عايز علي العسكري.
0: ايوه،
1: صرت عند الدكتور هيك عايز على العملية بنفسه، بس فلت قصطر عنده واقول فعلها ثلاث مرات في الشافة.
0: لا اله الا الله.
1: لا لا، انت بخير، ما بش في،
0: ما شاء الله.
1: انت عالج تنزل عندك وعند الدكتور خلي على السلام، الله الله يبارك فيه.
0: لا اله الا الله،
1: وبلغت حياتي.
0: اقول لك
2: حفظك الله وش عبرك يا شيخ غالب، حفظك الله.
1: ايوه هو
0: اسمعني،
1: وبرسال فترة لا تعرف ولا أنا برسل لك على كل يوم.
0: اسمعني أقول لك، اسمعني أقول لك،
1: إن شاء الله.
0: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا، بس
1: إن شاء الله أنا أطل لكم قصة بعض.
0: لا خليني أجابرك، خليني أحاكيك.
1: ها سام،
0: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي، أنت بتحاكيني وبيسمعونا عشرات الآلاف، وأنت الآن شاهد، أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله. أنت كان عندك الصمامات وقد كان عايز لك عملية، وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت أشعة عند نفس الدكتور، وقال لك ما عاد تشتيق لك بخير،
1: ما لعتك شيء.
0: واليوم كيف أنت؟
1: واليوم الحمد لله بخير، رحمة الله ونشكره.
0: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
1: أنا آخر ما زرت سألت موجود والكل عند الدكتور خليل.
0: أيها، قبل كم؟
1: قد
0: باجي شراي. المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشي و...
1: الحمد لله.
2: الحمد لله،
0: نحمد الله، هذه بشارة
1: الحمد
0: خير.
1: الحمد لله، ولا عزور في تالي ومن والكل.
2: اهلا وسهلا بك، اهلا فوق عين راسي.
0: انت سامر ذاهن لحالك؟ انتو من انت سامر؟ انتو من انت سامر؟
1: سامر هو مجموعة من البيت.
0: مجموعة من البيت، افتح لك علي حناش؟
1: ايوه انا في البيت ذاهن مع الجهال معظم.
0: افتح لك علي حناش؟
1: ها؟
0: افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
1: انا اقول ما يلجها.
0: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
1: والله ما بدي،
0: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه، تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
3: الباحث والخبير خليل،
4: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر، يعتبر شاهد على العصر، وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور،
2: حفظك الله ورعاك.
0: أنا أفتخر بها أكثر منك.
2: الحمد لله وشكر الله.
0: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور، بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
2: ما فيش واحد يخلال المشاكل.
0: لا أقصد مع المرضى، لا أجلس تيسم مع المرضى، بعض المرضى بعضهم.
2: يعني أقصد لك من الجانب المادي، مثلا اللي بيجي عندك يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي او كذا، او مش فاهم ان احنا مثلا بندي اعشاب.
0: كم بنكسر وكم بنجاهد؟
2: اكيد يشهد الله انه مثلا انا اسافر اكثر من محافظه واكثر من مديريه، ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الاعشاب ونقولها الى صنعاء ونحضرها، ما بتجيش بهذه السهوله. يعني قصدي انه يقول اعشاب انها من الرصيف بطلعها ولا من من سوق الملح.
0: أي طبعا جاءوا أقول للمستمعين ذات مرة واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بش مع الزلاط وجمعنا له كذا قلت له خل الذي جمعته له له نفسه أنا عاد أشوف الدكتور شفت الدكتور وقال علي وعلي قلت علي وعلي تمام فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشافها وراقه قدوه تعب قال عندي له العلاج بس قال له ما أعطي لك العلاج لا بعد العصر تأخر العلاج بعد العصر الراجل روحوا في الليل روح في الليل وما كتير العلاج توفى في الطريق تشوفوا لا إله إلا الله بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين أنت جالس كذا قلت يا أخي قد كنت قلت أتباور أنا ويا ما دخل هذا في هذا في هذا عنده مريض وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل يروح طريق المريض حكه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع مبلغ نشلك أين ما جاء ويشل العلاج العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لأجل يجي الرزلاط لأجل يتصرف فلذلك أقول له كل مريض قد جيت للمركز أخذت علاجك لا تستغني عن علاجك
2: نعم
0: هذا رسالتي مستمعي الكرام دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا ما هي رسالتك يا دكتور
2: رسالتي
0: للناس اللي عندهم أمراض مثل
2: إيش رسالتي رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى الحصوات وأمراض الكلى بشكل عام
0: هذا الأيام إيش ينشر
2: وأيضا بالبروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100% أيضا البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها بأقل من أسبوع إن شاء الله أيضا اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله
0: أيضا القولون هو أهم شيء
2: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحالة النفسية هذا سواء كان للذكور أو الإناث القولون علاجه موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله وأيضا أمراض القلب القدم السكرية الغرغرينة نعالجها بنجاح تام 100% وأيضا تأخر الإنجاب اللي بيعاني
0: إذن سامعي الكرام تابعتونا من التاسعة والآن 10:22 أذكركم فقط بأرقام المركز 37-24-264-16 أو 37-22-24-74 عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب لا يوجد لدى المركز أي فرع ولا إلا واحد خليل لا يوجد أخلا ثانيين خليل واحد فقط ومركز واحد فقط عنوانه بيت بوس جوار مجمع العرب في أمان الله
2: في أمان الله
3: الباحث والخبير خليل
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274
5: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا. Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: وكلت ضحكة
5: زبجة
4: ندارة
5: كركرة
4: ضحك من قلبك.
5: وانت بصت ايد الراجل ده ليه؟
6: عشان الراجل ده ابونا.
5: هو انت
6: كوفتس
5: النصارى؟ انهم اخوة لنا النصارى. انهم اخوة لنا. الضروريات تبيح المحظورات. مش انت مسافر لبلان؟
6: بس انا هنزل يعني بدري.
5: هو في محطة قبل بريوت؟
6: في محطة كده بينا. انت قفل ليه كده يا بيبو؟ يعني اكيد هنزل لبنان.
5: الحمد لله. المهم تنزل اخر الخط وعلى الشط.
7: انفيتيشن بليز.
5: نعم؟
7: تيكت الدعوة يا زلمة.
5: عيب قلة الأدب دي. أنا مش زلمة. ليه تقولي زلمة؟
7: أنت مو زلمة؟ أنت زلمة عم أسألك.
5: عيب عيب كده يا زلمة. يا لا عيب.
7: وين تيكت الدعوة؟
5: مش معنى أنا اللي وقفتني ما أنت كلهم دخلتهم بتسألني أنا ليه؟
7: عادي، مسابقة ملكة جمال لبنان. عشان تفوت لهون لازم دعوة أو تيكت.
5: أنا بصراحة معيش دعوة.
7: يبقى تشتري تيكت.
5: ماشي نشتري. بكام التيكت؟
7: $1,500.
5: ما قلتش بكام يعني.
7: $1,500 عم أقول لك. رح تشتري ولا بتفل من هون؟
5: لا انا هفل.
7: طب يلا فيلم من هون.
5: ربنا يسامحك.
7: رح سامحني. يلا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق.
7: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

ضحك الصبر كان تال حب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها.

الصبر كان كان حبك كان كتبتها.

ضيق والفرحة تاخد من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية.

وادي الشتا يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه.

هاتولي يا حبيبي هاتولي هاتولي ملح.